روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم

0: محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: Andı. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa amarahum bi'tisami bid-dinil qawim dinil Islam wa siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikud daim wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila sabilis salama minal adzabil jahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqu wa haqqa taqwa litakunu min zumratil faizin wa la tattabi'u khutuwatis syaitanir rajim. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal awwat wa hum alib baina qulubihim waj'al fi qulubil iman wal hikmah wa'uzihum ayyufu ala adhika alladhi ata ilayhim waj'alna minhum wa'tina bi dawlatil islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وما يعول تجعلنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا ولا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا فقرا إلا أغنيت ولا رزقا إلا وسعت ولا عسيرا إلا يسرت ولا جاهلا إلا علمت ولا عازبا إلا زوجت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعيذكم لعلكم تذكرون. واذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.